إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: War in Shibemut and Tutfimberi Verbes Nani Evo and Night. If not if you are Timben Choice, what will not you have been so dear? Isos be Christos. Jeff Arski was in a one of our voice in Aaron of Aaron. I've shoved the name of Aftes with the Aaron of Tito ten of Intenshi Hiri, Thai or no soy. And so on. مارن تي اروف هبوس انت في اره ايرون خين باي ايه او اس او فاي نمني ايه او تيرو انت بن اون خين هريني نفين انجبال دكراتور بشويس بن نوتي
1: إذ يليسون
0: أفني بشو سفنوتي ببندو كراتور فيوت من شو بنوتي وهبن سوتيرو إيسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
2: اطلبوا إيك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم
0: من أجل هذا نسأل اطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة والمعتق المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو
1: Kyrie eleison tamoin emaren o osten tetereia eses o abete fiot nemi psirenem

0: الكل. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب صعاد وكرابين شكر الذين يقدمون لك. بحب اسكب مرضى شعبك
1: يا رب ارحم،
0: اضم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سلام، كل مرض وكل روح وكل امراض اطردوا، والذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزهم، والمعذبين من ارواح النجسة اعتقهم جميعا، الذين في السجون او المطابق او الذين في النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبودية المرة، يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم، لانك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الانفس المتضررة ضيق والمقبوض عليها أعطيها رب رحمة، أعطيها نياحة، أعطيها برودا، أعطيها نعمة، أعطيها معونة، أعطيها خلاصا، أعطيها غفرا خطاياها وأسامها، ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لأجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصك
1: يا رب ارحم.
0: أيضا أشار أذكر يا رب صعد وكرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
2: وعن المهتمين بالصعد والقرابين والبكور والزيوت والبخور والسطور وكتب القراءة وعن المذبح لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم.
0: اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكما قبلت إليك كرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة، هكذا أيضا نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل، الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم ما لا يفسد عوضا عن الفاسدات، السمائيات عوضا عن الأرضيات، الأبديات عوضا عن الزمنيات، بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات، أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك، وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
1: يا رب ارحم.
3: نسبح مع الملك القليل مجد الله في العالي والأرض السلام الناس مصر، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ونعترف لك ننطق بمجدك، نشكرك من أجل هذا مجدك يا رب المالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، الرب الابن الواحد الواحد يسوع المسيح والروح القدس، يا رب الاله حامل الله ابن الاب رافع خطيئة العالم، ارحمنا يا حامل خطيئة العالم، اغبطنا اليك ايها الجالس عن يمين ابيك، ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا الله الاب امين، وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس الابد الابدين امدين، منذ الليل روح تبارك اليك يا اله، لان عمرك هي نور على الارض، كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا، باكني يا رب تسمع صوتي بالغداء قف أمامك وتراني، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت للصلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموت وصعد الى السموات ارحمنا، المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل انت تدور امين، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا وقتنا الذين رقدوا، يا رب نحن في صميمهم بلا خطيه، يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه، يا رب عنا اغبط البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
1: المخلصوس يسوس بين شوسا من الليلويا شيرني تنتي هوروس يسوع باسم ينطين برسن سنسين بنتي مسنوط سماد المخلصوس.
3: اني او انت يا بروسف شيا بشيريا من شيريا من ريز انت فكاني نوفي ناني فور.
1: شيري سيتوس من سنان بوين طائف مي بخلصوس بنوتي تي برسنوس سوا.
3: ماتي هو مبشو سيريا قول انت برونا نفسي shintifkeni novin anivu.
1: I varsenos mali emti sotu kose sovepti prostate se të notin të evgenus në të ti me tromi.
3: Eri brezve vina eri e ku në harim për Kristos vjetare vë vë vëbosën të re më neni për kojë folin të një novi.
1: Assalamu alaki ajetuha al-Azra, al-Melka al-Hakaniya, salamu li fakhri gënsina, walati lan'amanu ajin.
3: Nes e lekes kurina ajetuha shafiha al-Mu'tamina, amem Rabbana Yesu al-Mesih, li akfil lana khatayana.
1: O niyetin sumariyeti safi, wan simniti mahasin të niskini, biya hubne matikun.
2: Shurum ifshal inka saru sejë, të smutë khimbin ka hiu, wa hasfirina në vojë në karbos të bëbë në vëma.
1: Bëbë në vëma, bërakti të më fejë, të fejë, në gjëmbe shire, gjë në mund të bërë dhe një, s'ka të ptivo se në e.
2: Shurum bëgare të jemë, ma vëtë të se ishin në fejë në në të hirë në të ekë, në të sejë të shovë që një rumi.
1: Në sojë, o të në elbës, se shurum e fshere në e të jare, e një mbi në në fekar u fënë të në gjë.
2: E ti fa i bi, Jesus bimi si e vëllë khene vëtë më së përnë në bëllën khiti, a fër bëngë në së në rëmëhe.
1: Fajgan marën të u, fe vëllë khem bëni të në shërë mënë, sësë në khem bëni kjela së në që i vëllë në gojë mos.
2: Gjë bëni shërë si bë Kristus më samë i unë akë në khrinë khiti në vërëfejnë të bëkep në vëmës, o vajë bëpti zë kësë ologë i anë akë.
1: Salamu lëke i jetu al-Azra, al-Melka al-Hakaniya, salamu lë fëkhri gënë sinë, wa alatina në amman u il.
2: Nësë a lëke skori në ajeta shëfi anë mëtë më në amëm, Rabbina Yesu al-Mesih, lëk për lëna qëtëjëna.
1: Sëbëtë rësë mëlejke, u uqëf ju sëbihu në më më dhabit al-kulli, yëkhdumu në sërra al-khafi.
3: Mikhail huë al-awë al-ghabri huë al-sani, rafail huë al-salis, kamis al-salus.
1: Suri al-sidaki al-sarati al-wanani al-hawla al-munru al-azam al-athar, yatlubna minha al-khaliqa.
3: Sharubi masarifim karaisu al-arbab al-qat wal-arbaat hayonat ghir mutakassidin, haimili markibat Allah.
1: Arba al-ashruna qisisan, fi kanisat al-abkar yusabihun abla-futur, sarikhina qailin.
3: Qudus Allah, al-marda ishfihuhim, qudus al-qawir, qadim ya Rabbi nayihu.
1: قدوسنا الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حيصنا لشعبك.
3: قدوس قدوس قدوس رب السماء والسماء والارض من وقتين من مجدك وكرامتك.
1: اذا ما قالوا الليل يتبعهم السماء ينقين قدوس من الليل ويان مجده لالهنا.
3: اشفعوا فينا يا رسول الملك والطغمه السميه اغفر لنا خطايانا.
1: السلام لك ايها الشهيد السلام للانجيل يا سلام للرسول مرمى القدس نظير الاله.
2: طب من الرب عنا يا نظر الاله الانجيلي مرقوس الرسول اغفر لنا خطايانا.
1: شوفين صوري صم سيكون خني ما تشوف سي تركن خيط وتن شو سن بترنت صوت وكوسين برسن سن سين لين
2: ماتي هم في طاري ما سي بن صوتير انا غصن تفولين اخي سي ابو الهارون تفسمنا انت فيريني.
1: السلام لك يا طه العذراء الملك الحقانية السلام لفخري جنسنا ولدتي لنا عمان ويل.
2: نسالك اذكرينا ايتها الشفيع الموت من امام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقه ونمجدك يا طه العذراء القديسه وليه الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كثير الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. في الحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البونتي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات فجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمنقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. تين جوش تبول خايتين تي أناستاسيس

0: السيد المسيح ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب رسول الله تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين الشأن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتبلعونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسك
1: صلوا بأناجيل مقدس
2: يا رب ارحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في طلبتنا وتضرعاتنا التي نرفعها لك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقد ربنا يحم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

0: ongi
1: mesmarot en jefe esnu khinefron isho sentini gonkir flokisonek to katamar kon agei of angelion to anagnos ma
2: zok asikirein
3: kefu بخوفنا امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فاسلم من بشاره ماري معلمنا مرقس البشير والتلميذ الطاهر بركاته
2: على جميعنا
1: بين شويس وبنوت وبن سوتير وبين اورترين ايسوس بخريستوس ابشيري من بنوتي تون بيوناف شايني بيوفا بنوتي بي شاينين تيني انيتيرو امين
2: صاصي كيريين
3: من تراتي المزامير ماري معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا امين وانت ايها

ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده سلطان، لكل واحد عمله، وأوصى البواب أن يسهروا. اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صباح الديك، أم صباحا لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع.

0: أيمان.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: اسمك ليأتي ملكوتك، تكن
1: مشيئتك. قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
3: آمين.
1: إيريني باسي
4: كتب نفماتي يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع ابن الله الوحيد، كلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامين المخلص المحيي الذي نفخ في وجه التلاميذ والقديسين والرسل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ما غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم من أمسكتموه عليها، ومسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار، أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض، يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. الآن أيضا نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوس من مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع كل ربطات خطايانا ان كنا اخطانا لك في شيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بفعل او بالقول او بصغر القلب، فانت ايها السيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا وحلل سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا ارادتك المقدسه الصالحه، لانك انت الهنا يليق بك المجد والكرامه والعزه والسجود مع ابيك الصالح والروح القدس المحي المساوي لك الان وكل اوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين.
4: آمين. كرياليسون كرياليسون كرياليسون آمين. الليلويا زوك سابتريك يوك أجيب نفماتي كنين كاي أيونا سون أيونا نامي تنوشي فولين غوية مجيو بن شوي سيسون بيخريسو سسموني موهم في أروما ريبك نينم تكهيريني وين صفتن بيكلا وسط يمونو وهنينان كرياليسون كرياليسون كرياف لوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمتون يكون ايبلغم باسمو
1: دي خريستوس بن نوتي
4: امين اس شوبي
1: يا ملك السلام اعطينا السلام اكرر لنا سلامك واغفر لنا خطينا لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة الان والى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.
1: حبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة تعطيت موهبة الروح القدس فلتكن معكم جميعا آمين. من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام. سلام رب يكون معكم
4: ومع روحك أيضا.

من النهار المبارك مقدما للمسيح ملكنا والهنا نرجو ان يغفر لنا اثامنا وخطايانا الكثيره امين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا امين. استجيب لك يا رب.

0: زوكساس يوسوس اسم قدوس قدوس قدوس فصل مشاهد انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدا أمين. ليكمل قلب بالسلام. نسجد لك المسيح مع أبيك الصالح وروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدس يا رب الذي أرسلته على تلميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح، لكن جدد في أحشانا قلبا نقيا نخلق فيا الله وروح مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدامك روحك القدس لا تنزع مني. يا من أرسلت روح قدسك على تلميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح البنوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيئ نفوسنا من يضيء لكل إنسان آت العام
2: ارحمنا.
0: يا والد لا أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عن قود الحياة، نسألك أن الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك رب إلهنا مبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
3: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا.
5: قدوس القوي القدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدور أمين. أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفسهم يا من وبلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
6: جعلنا مستحقين لكل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
5: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.
6: سلام ولكن نسألك يا القديس المتلى مجد العذراء كل حين وليت الله من المسيح سادي صلاتنا لابنك حبيب ليغفر لنا خطايانا.
5: السلام للتي وليت لنا النور الحقيقي المسيح لان العذراء القديس السر رب عنا لرحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم القديسه الشفيع الامين للجنس البشريه اشفع فينا من المسيح الذي يؤتي لكان علينا غفر خطايانا. السلام لك يا عذراء الملك الحقانيه، السلام لفقر جنسنا ولدت لنا عمانوين. نسالك اذكرنا ايتها الشفيع الموتى امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
6: رخصاص يسوع منفصل بشاره معلنا مريم الانجيل البشير الاثنين الطاهر بركاته على جمعنا امين.
7: فلما افسر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الان لانهم يتعزون، طوبى الودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعانون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل، ولا يقودون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فليدير كل من في البيت. هكذا فليدير نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات.
6: والمجد لله دائما أبدا آمين. نزل لك يا المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. آمين. يا من في اليوم السادس والساعة السادسة استمرت على الصليب من أجل خطايا التجارة، صل على أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطايانا والمسيح لنا وخلصنا نستغفر الله ورب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي عن شيء وباك الوقت زورك لما يكون في اسمه صوتي وخلص نفسي بسلام.
4: سبتريك يوكي أجيب نظماتي.
6: يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقضلت الخطية بالخشبة، أحييت الميت موتك الذي هو الإنسان خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألمك شافي المحيي والمسامير الذي سمرت بها، انقذ وكن امتجد الاعمال الهيليه الشهوات لما تذكر احكامك سمعي قرا فتاك
4: انين كاين كسوسيون اسونيون نامي
6: اذ ليس لنا دال ولا حجه لما عذر من اجل كثره خطايانا، فنحن بك نتوسل الى الذي يريد من كبله الله العذراء، لان كثيره هي شفاعتك ومقبول عند مخلصنا ايها الام الطاهره. لا ترفض القطع من شفاعتك عند لديه ولد منك، لانه رحم وقدر على خلصنا، لانه تالم من اجلنا لك انقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
7: صلاة خلاص انفصلت أرضك الله يا مسيح، لأن بسط يديك الطارتين على عود الصليب، فلهذا كل منتصر قائل المجد لك يا رب.
4: بشخصك
7: لا نسجد الصلاة طالبين مغفرة خطايانا المسيح إلى هنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلق من عدوية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم. يا رب المجد لك. أنت يا ممتلئ نعمة العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم بطن الموت، أموات نكون فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا مجد بشكر المسيح إلى هنا.
4: نعظمك يا من نور الحقيقة، نمجدك يا طوع العذراء القديسة والإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر رسلك لي للشهداء، ثبت كنائس غفران خطايا، نبشر بالثالوث قدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، قبل كل الدهور نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ لا في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس بلاد صلب بنت تألم قبرة وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاء. الرب المحيي المبسط من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف بعمودية واحدة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
6: يا حمد الله حمل خطيئة العالم، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين.

0: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكي يستضع الواحد الوحيد المقدسة الرسولية امين. واسكوا يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي.
1: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: Lay,
1: Amin.
2: Efes marot, njif bir bunu gönüs inşir İsos be Christos ben şoys.
0: Amin.
2: Efes marot, ve bnev mais ve ben barakliyeton.
1: Amin. Vahidun huve l-Eb el-Kuddus, vahidun huve l-Ibn el-Kuddus, vahidun huve l-Ruh el-Kuddus. Amin. Mubarak el-Rabb el-Lah el-Eb el-Abed. Amin. يا جميع الأمم بارك الرب ولتبارك جميع الشعوب لأن رحمته قد ثبت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي القدس والشعب مسلك ليس والشعب كله وضعفي يكونوا محللين فهم الثالث قدس الآب والابن والروح القدس فهم كنيسة الواحد والوحيد المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسول فهم ناظر الله إنجيل مرقس الرسول الطاهر وشهيد البطير القديس ويرس معلمنا ديوسكوروس والقديس أسانس الرسول والقديس بطرس خادم الشدائر رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهب الفم والقديس كيريلس والقديس باسيليس والقديس غرورس من أفواه 318 مجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بني قسطنطينيوم مئتين بأس فما أبينا الآب البطريرك أنبا تودروس الثاني فما حقارتي لأنه مبارك ملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان وإلى ظهر الدهور آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي، بركاته علينا آمين. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة ظهور ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا تضطربوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها من قبلنا أو كأن يوم الرب قد اقترب. لا يخدعنكم أحد بأي نوع كان، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الاسم ابن الهلاك المعاند والمتكبر على كل من يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يذهب ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. ألا تتذكرون إني بينما كنت عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن ما يحجز تعرفونه حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل وحده إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأسيم الذي الرب يسوع يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الظلم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالظلم. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، لأن الله اختاركم بكورة للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، للذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا، وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل عمل وكل كلام صالح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا جميعا يا آبائي وأخوتي، آمين. يا أحبائي، هذه رسالة ثانية أكتبها إليكم، فيهما أنهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصية رسل ربنا ومخلصنا، عالمين هذا أولا، إنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكون بحسب شهواتهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد آباؤنا فهذه جميعها كائنة هكذا منذ بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. إن بكلمة الله السماوات كائنة منذ البدء، والأرض قد قامت من الماء بالماء، وبها العالم غمره الماء فهلك. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها ومحفوظة للنار إلى يوم الدينونة وهلاك الناس المنافقين. ولكن يا أحبائي، ينبغي أن لا يخفى عليكم أمر، وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. ولا يتباطأ الرب عن الوعد كما يظن قوم أنه سيتباطأ، ولكنه يتأنى عليكم، وهو لا يريد أن يهلك أحد، بل يريد أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي يوم الرب كسارق، هذا الذي فيه تزول السماوات بضجيج والعناصر تحترق وتنحل وتحترق الأرض والأعمال التي فيها. فبما أن هذه كلها ستنحل، يجب عليكم إذن أن تسيروا في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين بسرعة يوم ظهور الرب، هذا الذي من قبله تحترق السماوات لتنتهي والعناصر تحترق وتنحل، ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك يا أحبائي، إذ نحن منتظرون هذه اسرعوا اسرعوا أن توجدوا بلا عيب ولا دنس قدامه في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطى له، كما أنه أيضا يتكلم عن جميع هذه الأمور في كل رسائله التي فيها أشياء عصرة الفهم يحرفها الجهلاء وغير الثابتين كباقي الكتب التي تسوقهم لهلاك أنفسهم. وأما أنتم يا إخوتي فإذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تضلوا بضلال الجهال فتسقطوا من ثباتكم بنفسكم، وإنموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الرئيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وأجابهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبؤون بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وأسكب أيضا من روحي في تلك الأيام على عبيدي وإمائي فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، وتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الأول من شهر الناس المبارك أحسن الله استقبال وعهد علينا وعليكم، ونحن في دون واطمئنان مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي وأخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس أفتيخوس، كان تلميذا للقديس يوحنا الإنجيلي، وحضر حلول الروح القدس في يوم 50. وبعد فترة استأذن القديس يوحنا ومضى مع القديس بولس الرسول ليكرز معه، وهو الشاب الذي كان جالسا في الطاقة مثقلا بنوم عميق أثناء خطاب القديس بولس الرسول في ترواس، وسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل القديس بولس الرسول ووقع عليه وعتنقه قائلا: لا تضطربوا، لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل، وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج، وآتوا بالفتى حيا، فتعزوا تعزية ليست بقليلة. بشر هذا القديس بالإنجيل، ورد كثيرين من اليهود والوثنيين إلى الإيمان بالسيد المسيح، ثم عمدهم وهدم معابد الأوثان وحولها إلى كنائس، وفي سبيل ذلك قبلته متاعب كثيرة وعذابات شديدة، منها أنه طرح في النار فلم تؤذه، والاستباع فلم تقترب إليه بل استأنست به، ووضع في الحبس زمانا طويلا، وأخيرا ذهب إلى مدينة سباسطية وعاش فيها حتى تنيح بشيخوخة صالحة. بركة صلاته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا استشهد القديس بشاي أخو القديس أباهور. كان هذا القديس من أهل مدينة أنطاكيا، ولكثرة علمه وتقواه رسموه قصا. فلما مضى أخوه أباهور وأمه إلى الإسكندرية ونال إكليل الشهادة، أتى هذا القديس إلى الإسكندرية لينظر أجسادهما ويتبارك منهما، وذلك بعد أن وزع كل ماله على الفقراء والمساكين. فلما رأى الأجساد بكى، ثم قام ومضى إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح، فعذبه كثيرا حتى فاضت روحه الطاهرة. فأمر الوالي بحرق جسده مع أجساد أخيه وأمه وشهداء آخرين يبلغ عددهم 88 شهيدا، فلم تؤثر فيهم النار. فأتى بعض المسيحيين وأخذوا أجساد القديسين وكفنوها ودفنوها باحترام جزيل. بركة صلوات الجميع فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا.

0: إسرائيل كيستوس أوناستون أونون آمين أجاترياس إلي سوني مس
1: الفلوجسون
0: اي بي بروسف كيستاسيتي
1: اير لباسي
2: اتو بنفماتي سو
1: ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلميذ القدسين ورسل الاطهار المكرمين قائلا انبياء وابرارا كثيرين اشتوني يرى ما انتم ترون ولم يرون يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبوا لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع.

كل الذين وصونا ومرونا نسكنهم سالتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى الشيه أنت وحياتنا كلنا ورجاءنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا

مبارك الاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه تلاميذه على انفراد وحدهم قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا تدعوا أحدا يضلكم، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا تضطربوا، لأنه لا بد أن تكون هذه، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل ومجاعات وأوبئة في كل مكان، ولكن هذه مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعصر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين على الذي على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبهم. وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في السبت، لأنه يكون ضيق عظيم في ذلك الزمن لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن، ولن يكون بعد أيضا. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوه، لأنه سيقوم مسحاء كذبا وأنبياء كذبا، ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. هانا سبقت وقلت لكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كالبرق الذي يخرج من المشارق ويظهر في المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضواه، والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. فيرسل ملائكته ببوق عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقصى السماوات إلى أقصائها، فمن شجرة التين اعلموا المثل، فإنها متى لانت أغصانها وأخرجت أوراقها تعلم أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه كلها
فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم إنه لن يمضي هذا الجيل حتى تكون هذه كلها السنة.

0: آمين.
1: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده الانجيل اللي اتقرا علينا بيتكلم عن ثلاث حاجات مهمه خالص. اول حاجه بيتكلم عن علامات المجيء الثاني وازاي نكون مستعدين. بس انا عايز اتكلم معاكم النهارده في ايه جميله خالص اتقالت كده في الانجيل بتاع النهارده: من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. الحقيقه ربنا عايزنا نصبر ونطول بالنا، يكون عندنا طول الأناه والصبر. ليه؟ عشان الحاجات دي ضروريه عشان نخش السماء. مره كده بولس الرسول قال: ماذا يا رب تريد ان افعل؟ فكل واحد فينا يسال نفسه: ماذا يا رب تريد ان افعل؟ واحط قدامي الفضائل الحلوه اللي ربنا عايزني تكون موجوده عندي عشان ابقى شبهه، ابقى ابنه بجد. فربنا النهارده بيقول لي: انا عايزك تكون طويل البال، عايزك تكون عندك فضيله الصبر، ان انت تحتمل. والصبر زي ما ليه تعب دي بركات، لان في ايه حلوه بتقول كده: ان تألمنا معه فسنتمجد ايضا ايه معه. زي ما هنتعب زي ما هنتمجد معه في السماء. فعشان كده الصبر ضرورة عشان نخش السماء، والمسيح عايزنا نتعلم كده: من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني خليك إيه، مش بس تصبر إلى المنتهى عشان توصل السماء. فعايز أتكلم معاكم النهاردة في 3-4 نقط كده في موضوع الصبر. أول حاجة بركات فضيلة الصبر أو طول الأناة. في آية جميلة خالص بتقول كده: بصبركم تقتنون أنفسكم. بصبركم تقتنون أنفسكم. يعني الواحد بصبره يقتني نفسه. يعني إيه يقتني نفسه؟ قني يعني إيه؟ يعني أوصلها السماء. لما أصبر وجاهد واحتمل، يبقى أنا بخلي بعد كده هوت نفسي دي تتدرب اللي هي تخش السماء. عشان كده يقول الكتاب المقدس: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر إيه؟ خسر نفسه. عشان كده بصبركم تقتنون أنفسكم. أنا لازم أجاهد اللي أنا أكون عندي الصبر وطول الأناة والاحتمال، وأكون طويل البال وما كنتش

من خلال فضيلة الصبر أو طول الأناة أكسب الناس. أكسب الناس يعني إيه؟ ممكن واحد ما يجيش من أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، لكن لما تطول بالك تلاقيه اتغير. طول بالك هتلاقيه اتغير مع الوقت، ما تستعجلش، اصبر. في ناس بتبقى مستعجلة يقول لك أنا كلمته مرة واتنين وتلاتة ما فيش فايدة، لا اصبر، طول بالك، هو كده كده مع الوقت هيتغير وهيبقى بعد كده في تغيير في حياته وهتلاقي الدنيا مختلفة خالص معاك. عشان كده ربنا بيحتملنا كتير، احنا كمان بنبقى متعبين ومنغلب ربنا، وربنا يقول لنا مرة واتنين وتلاتة، لكن ربنا بيطول على باله علينا على الآخر. عشان كده ربنا عايزنا احنا كمان نكسب الناس. واحد زي بطرس الرسول لما جه أنكر السيد المسيح، مش كان ممكن ربنا ما يصبرش عليه ويقول خلاص ده غيره واجيب واحد غيره؟ ايه رأيكم لو احنا كنا مكان المسيح مش كنا هنعمل كده؟ لا، الحقيقة ربنا طول باله عليه. ولا مثلا التلاميذ الباقيين اللي ما كانش في حد فيهم خالص واقف معاه عند الصليب، ايه رأيكم اغيرهم بقى واجيب ناس غيرهم؟ لا، الحقيقة هو طول باله واحتملهم. مش بس كده، ده هو خلاهم بعد كده هوت يبقوا قديسين عظام في الكنيسة بسبب اللي هو احتملهم وطول باله عليهم. واحد زي بطرس ده بعد ما انكر بقى هو اللي بيبشر وفي وعظة واحدة بس يجيب 3000 نفس للمسيح. هو نفس الشخص، بس الصبر تأنى، طول باله ربنا عليه. لو احنا مكان ربنا لا غير الناس دي، انا عايز غيرهم، لا طبعا اطول بالي، يكون عندي اللي انا استحمل اللي قدامي واصبر عليه لغايه ما يتغير. ما ربنا بيصبر عليا انا كمان، ربنا ساترني انا كمان، ما انا برضو وحش وربنا هو اللي بيسترني، فدايما احطه قدامي، انا كمان لازم احتمل اخويا ولازم استر على اخويا زي ما المسيح ايه بيسترني، يبقى اطول بالي. يبقى قلنا الصبر يدخلني السماء، بصبركم تقتنون انفسكم، وقلنا كمان من خلال الصبر اكسب ايه، اكسب الناس. تالت حاجه من خلال الصبر، الصبر بيحافظ على سلامي، الصبر يخليني عندي سلام. ليه؟ عكس الصبر او طول الاناه العصبيه والغضب والتذمر، فتلاقي نفسك بدل ما تبقى انت عندك طول البال تلاقي نفسك عصبي ومتنرفز ومش طايق حد ومش عايز تصبر. لا، خد بالك. ليه؟ نلاقي في رسالة بولس الرسول الى كورنثوس الاولى اصحاح 10 ان التذمر جه بعد عبادة الاوثان والزنا. قال لك اما اليهود عبدوا اوثان بعدين زنوا بعدين اتذمروا، فمعنى كده ان هي خطية مهلكة. يبقى اخد بالي، لو انا ما عنديش صبر يبقى عندي نرفزه، عندي غضب، عندي تذمر، ممكن اهلك، ممكن ما اخشش السماء. يبقى لازم اكون واخد بالي من ابديتي، لازم اكون واخد بالي من كلام الانجيل، مش مجرد اي حد يقول لي اي كلمه كده راح هابب فيه ومتنرفز ومش عايز استحمل واقول له لا ما ينفعش كده، انت مش عارف انا مين ومش عارف انا ما بحبش الحاجه الفلانيه. طول بالك، طول، ما تتذمرش، ما خليه عندك طول البال. كمان الصبر بيدينا اللي احنا نقتني فضائل تانية. يعني ايه؟ ممكن يكون واحد نفسه يكون عنده حرارة في الصلاة او نفسه يحس بجمال القداس ويدوق حلاوة القداس، الموضوع ده عايز صبر، عايز طول أناة. ما انت مش هتخش مثلا اول مرة تصلي ولا تاني مرة تلاقي نفسك مش عارف تركز تقول مش هصلي تاني، ما انت مش هتبقى البابا كرولوس يعني في اسبوع، انت لازم تطول بالك. القديسين العظام دول تعبوا وجهدوا سنين كتير عشان مخهم يركز في الصلاة، في جمال الصلاة وفي جمال المسيح. فالموضوع عشان أنا أقتني فضيلة لازم أجاهد ولازم أتعب ولازم أجي على نفسي ولازم أبقى طويل البال ولازم أحتمل ولازم أصبر، ما بقاش مستعجل. لا، طول بالك على ربنا، طول بالك على نفسك، خلي عندك حتة الصبر واحدة واحدة، وتعلم النهاردة حتة وبكرة حتة وبعده حتة، وصلي النهاردة شوية شوية وبعدين تركز أكتر وبعدين تركز أكتر لغاية ما تخش العمق. لكن أنا مش هخش في حرارة الصلاة ولا حرارة القداس وأنا أصلا يعني لسه بقى لي يومين، يبقى لازم أصبر. أصبر، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. عشان كده نلاقي في إنجيل معلمنا لوقا الرسول لما جه المسيح كلمهم في مثل الزارع، قال لهم كده: الأرض الجيدة هم الذين يقبلون الكلمة في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. قالها لكم تاني: الأرض الجيدة، يعني الناس اللي كان عندها في مثل الزرع الأرض الجيدة، هم دول، هم الذين يقبلون الكلمة في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. يبقى الصبر هو اللي بيجيب ايه؟ بيجيب صبر. لما نصبر يجي لي ثمر، ثمر الروح القدس كله، محتاج مني لأن أكون طويل البال.

محتاج مني ان يكون عندي صبر، ومحتاج مني ان يكون عندي طول اناه. لان عارفين دايما وقت ما المسيح كان بيكلم الناس عن المثل ده، كان غالبيه الناس اللي قدامه بسطة، غالبيتهم فلاحين او صيادين، يعني بيشتغلوا في الزراعه، بيشتغلوا في صيد السمك. وخدوا بالكم اذا كان الفلاحه بالذات عايزه صبر، لان انا بزرع وبعدين بستنى لغايه ما الزرع ده يطلع قدامي واحده واحده، اكيد انا مش هحط البذره النهارده تطلع تاني يوم شجره. فمحتاج ايه؟ محتاج صبر، محتاج طول الانام، محتاج ان انا اهتم بالزرعه لغايه ما تصبر بعد كده. كمان الصيد يعلم الصبر. تلاقي واحد قاعد بيصطاد يقول لك ده الصيد ده بيعلم الصبر. ليه؟ لان انت بتصطاد النفوس، وكان الفلاحه دي هي والصبر هي والصيد، اكنك بتصطاد نفوس للمسيح وبتثمر فيها بالصبر. يبقى لازم نجاهد في الصبر. يبقى قلنا اربع بركات للصبر. اول حاجه بصبركم تقترون انفسكم، يبقى من خلال الصبر اخش السماء. تاني حاجه من خلال الصبر اكسب الناس. تالت حاجه من خلال الصبر احافظ على سلامي، يكون عندي سلام، ما يكونش عندي غضب ولا تذمر، لان الخطيتين دول كبار وممكن يهلكوني. رابع حاجه من خلال الصبر انا اقدر اكون عندي فضائل تانية، زي الحرف في الصلاه، زي الجهاد في الصلاه، زي ان انا احس بكلمه ربنا وفي القداس واحس بوجود ربنا في القداس والاخر هذه الفضائل. عايز اقول لكم نقطه اخيره، واحنا بنجاهد في فضيله الصبر حط قدامك ثلاث نقط. انا لازم اصبر واطول بالي على نفسي، ولازم اصبر واطول بالي على الناس، ولازم اصبر واطول بالي على ربنا. يعني ايه؟ يبقى اصبر واطول بالي على نفسي وعلى الناس وعلى ربنا. اول حاجه اصبر على نفسي واصبر على جهادي الروحي. لازم اجاهد ولازم اكون عندي صبر وطول البال ونفس طويل، واقول يا رب اديني لنا توبه حقيقيه، اديني لنا اثمر يا رب بالصبر، اديني لنا حتى لو وقعت اللي انا اقوم تاني. ما خلي بالكم الخطيه بتخش قلبنا بتقعد محتاجه مني جهاد وصبر عشان تبتدي ايه؟ اتوب عنها. زي ما هي دخلت وبعد كده قعدت في قلبي وعششت في قلبي وبقت طبع فيا وبقت عاده فيا، فده محتاج صبر وجهاد عشان هي كمان تخرج تاني. فعشان كده الشاطر اللي لما يقع يقول لا تشمت بي عدواتي لانني ان سقطت اقوم، واصبر، اصبر على نفسي وجاهد واقول لنفسي يا رب اديني اللي انا اتوب، اديني اللي انا ابطل الحاجه اللي تعباني، اديني ابطل الحاجه اللي بتضايقك مني، اديني اللي انا اصبر لغايه اما اتخلص منها تماما. يبقى اصبر على نفسي واصبر في جهادي الروحي في قانوني الروحي، عشان بعد كده هفرح بالثمر بتاع التوبه، وهفرح بالثمر بتاع القانون الروحي بتاعي، وهفرح بالثمر بتاعي في الابديه. زي ما انا صبرت واحتملت لازم هتكلل وهتمجد مع المسيح في السماء. بس اللي يصبر ايه؟ الى المنتهى. ممكن واحد يصبر في النص بعدين يجي في النص الموضوع كده يحصل ايه؟ بيكملش. لا، ده هيضيع. لازم اصبر الى، زي ما الكتاب المقدس بيقول النهارده في الانجيل النهارده، من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. اكون طويل البال لغايه ما اوصل المينا بسلام لما اخش الابديه مع ربنا. اصبر على الناس ان انا اكون طويل البال على الناس، احتمل، التمس العذر للناس، اقول معلش اكيد فلان ده ما كانش يقصد، اكيد كان عنده ظرف معين، اكيد ده هو بيحبني بس هو الموقف دوت كان هو متنرفز ولا حاجه فجت فيا، لما يفضي فيا احسن ما يفضي في حد تاني، معلش ما يحصلش حاجه. والتمس العذر للناس. كمان افتكر ان ربنا بيطول باله عليا، انا كمان لازم اطول بالي على ايه؟ على اخويا. زي ما اخويا، زي ما ربنا بيصبر عليا وبيديني فرصه واثنين وثلاثه، ما انا كمان اطول بالي. كمان لو انا مش قادر اصبر اخلي بالي، لان الكتاب المقدس كده يقولك المحبه تتأنى وترفق. لو انا مش قادر استحمل اخويا او اصبر عليه يبقى انا كده ناقصني محبه. يبقى انا لازم اجاهد ان انا يكون عندي محبه لاخويا، اجاهد ان انا احتمله، اجاهد ان انا اكون مترفق بيه. فالصبر يخليني اجاهد مع نفسي ومع الناس، وكمان اجاهد مع ربنا. زي ما كان القديسين عندهم صبر في حياتهم، والان بشوي ده عشان يبقى الان بشوي القديس العظيم ده جاهد وتعب وصبر وكان يصلي ليل ونهار، هو مش الان بشوي في يوم وليله. ولا البابا كيرلس السادس عشان يبقى البابا كيرلس القديس العظيم اللي كلنا بنحبه، ما بقاش البابا كيرلس في يوم وليله، ده كان طول الليل عمال يصلي ويجاهد ويتوب ويقول مزامير ويصبر على نفسه ويتحارب بالشياطين تحاربه. لكن هو عنده ايه؟ عنده صبر، عنده جهاد. هو عارف اللي هو عشان ليه هدف اللي هو المسيح، والمسيح في اولوياته، فعارف ان انا لما اصبر هتكلل فين؟ في السماء. انا هدفي السماء والابديه، عشان كده لازم احتمل عشان اوصل للهدف اللي انا حاطه قدام عينيا اللي هو المسيح. زي
واحد بيجري في سبق وهو عارف ان الهدف بتاعه ان انا اخلص واوصل اول واحد. طب لو انا جريت شويه ووقفت هيحصل ايه؟ هخسر، مش هستفاد حاجه، يبقى كل اللي انا عملته ده ايه؟ راح عليا. لكن لما اصبر واتعب واحتمل لغايه ما اوصل لخط النهايه هتكلل. فعشان كده اصبر مع نفسي، اصبر مع الناس، اصبر مع ربنا. ربنا يدينا اللي احنا نكون مستعدين ونكون عندنا فضيله الاحتمال وطول الاناه والصبر. ولإلهنا المجد دائما ابديا من الان والى الابد، امين.

0: خين أم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود ما لاب قبل كل الدهور نور من نور مساو للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هذا امتاه بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين

0: طهر من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تصوير الشر الملبس الموت. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انطراح في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا ننصت
2: بشفاعة والدة الإله القديسة مريم.

0: مستحق وعادل،
1: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي

أيها رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تترك عنا أيضا إلى الإنقاذ بل تعدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

وأنعمنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعمال

0: أقوى لأنه فيما هو رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: نؤمن.
0: أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللذين بلا عيب ولا دنس أطوبى.

وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلاً: خذوا كل منها كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

أيضا لتلاميذ القديسين وصلاتها قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرون

كلامه المقدس وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك كرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

0: هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له.
1: حقا نؤمن.
0: وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له.
1: وأيضا حقا نؤمن
0: يعطى الغفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول

0: صحك نقل لي سيدنا والمقدس ذاتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ولك نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلامك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية.
2: يا غبور رحم
0: اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي مسيحك فاصها بالسلام وكل أصحاب الرزقسين الذين فيها ولا نذكر يا رب أبانا طبعا المكرم رئيس الأساق في بطريقنا الباب الأنبات أولوس الثاني.
3: صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبات أولوس الثاني باب بطريق رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
2: يا رب رحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة من بهم على بيتك المقدسة لنا قطيعك بالسلام اذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمال الشمامسة.
4: صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والإبزياكونين وسبع طغمات.

اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحو البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا.

ومقداره كلمتك فرح فوق الأرض اللي وروح رسول تكسر أسماره وعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك لي لساني بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامك في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيهم طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

0: ربنا الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

رب وابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أباؤنا الأطهار وأسفل الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الليل.

Se tasagvir nu thi binu vasano me esmi. Valkadis hana sabha kanamadana shedi valkadis tvanu srasham samal shvade vana adri lehi gini markus rasul tahar vashayi. Valbatriya kadis savir samalim nadis kurus valkadis asana shtu rasul ya kadis butrus khayatim shvade raisul kahna valkadis yuhana dayul bem valkadis nadusius. Valkadis Theophilus Valkadis Demetrius Valkadis Kirillus Valkadis Vasilis Valkadis Theorius Notagliahia Valkadis Herioris Son Elagai Valkadis Herioris El Armeni Vasol Sumeo Samen Fasham Kamen Benekaol Mel Kamsin Benek Constantinol Metaini Befasos أبانا الصديق العظيم لم بنطلس والبار أم ببولة الثلاثة أم ببكرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بإحناس القمص وأبانا أم ببشوية البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أم ببولة الطموح أسكيال تلميذ وسيدي لبوين القديسين الروميين ماكسيموس ونوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيخ شهيد والقوة القديس أم بموسى ويحنس كامل القس أبانا أم بدانيال القموس وأبانا أم بأسيزيروس القس وأبانا أم ببخوم صاحب الشركة وأم بتدرس تلميذه وأبانا أم بشنود رئيس المتوحدين وأم بويص تلميذه والقديس الباب الأنبا كيرلس السادس والأنبا إبراهيم وسكفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات موت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس

أخذت نفوسهم ومعهم أنفسها بإيدك. القمص مكاني عزيز، فؤاد، روبيل، إدوار، خليل، جوزيف، كامل، جندي، عطية، فايز، ويليام، صابر، يوسف، شحاتة، مجلع، والمرحومة موزة، عبد النور، عايدة، عبد ربه، سميرة، عزيز، عزت، عايدة، جاد، السيد، ليندا، عزيز، وكل من وضعت أسمائهم على مذبحك من المنتقلين. نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية. في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في

ربي إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس البركة.

فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا للآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل

رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة.

والسيرافيم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية. اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب.

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرحامنا وقلوبنا وعيوننا وأفهمنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا رياء ومحبة كاملة رجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد

0: Semetavuhami. Ήρενη πόση
1: και το πνεύμα τη Ιησού.
0: Ουσκέρο βεδάφια να είδα να χφυλί χαθάει الكثير وحيث كسروا الاسم فتكسروا لك نعمتكم من اجل خطاي خاصة نساء قلبي لتمنع شبك دم روحك القدوس حللنا وحلل كل شر من كل خطية من كل خوض كل كل مقاطعة كثرة كل المرضى المؤمنين من الله سيدنا العقيم وقوافهم من الهرب التمام من كل أمراض المرض نحن نصل مرضك كل حين اكتب أسماءنا مع كل اسم في قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع اذكر بسلام كنيستك المقدسة الوحيد الرحيد المقدس سجن مرسل اذكر بسبب أبي الباب معظم الله تدرس السيدة اذكر بعز الحزن يشفي المرضى عطي المحتاجين بزنا قدر الفاح وخدم زيد في كل شيء وفن المظلومين المسجونين المسافرين المتألمين المتضايقين اذكر قدس أبونا ميخائيل اذكر أبا الكهنة اذكر رب الكنيسة اذكر كل ذات أعطينا توبة حقيقية يا رب اكتب أسمائنا اهدينا للملكوت اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقنا مع روحك ننصر بخوف الله
1: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين
1: واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين
0: ايريني باسي
1: كتب نفماتي صوم
0: جسد مقدس دم كريم حقيقي ليسوع المسيح

0: نعترف لأن في الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولتلها القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيدنا الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: وده لسه صغير عندي كلام ربي يطمني
1: عنده مهم
0: ودايما حابب قلبي الابيض وصغر سنين.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

هيأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.